0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟
5: تسمعوا راديو الحارة؟
6: Yeah, party people. Here we go.
7: The search continues with Sharif, coming to you from the 2SER studios in Sydney, Australia, on Radio Alhara.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: عم تسمعوا راديو الحارة،
6: عم تسمعوا راديو الحارة.

تمد ذراعيها معترضة خيوط الضوء الحاضنة لتعكس وميضا نوعا يفيض ويدفن في أجنحتها.

تحرس مريضا مرهقا مضيد ملصق على هامته الساخنة. لعل ابن جلجامش بعد زيارة القمر واستنزاف خيرات المريخ لوثى أشعة الشمس

رتبت حفنة التراب حيث أناخت فتاة جثمانها ونزفت وجدانها رحيق بالأرض.

0: رجل حار.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحار.
3: تسمعوا راديو الحار.
4: تسمعوا راديو الحار.
5: تسمعوا راديو الحار.
6: ما كاينش.